ديت في كيل دروسيليا لسه ديدن هني نوستالجي جايو انتي كود كيرو موزان جي فلا كانستي نوستالجي من سافتيتيك ازا ديرمني فالورا ساسان شيردي ابيكو لو ميتسينا لي فاسو لي فاسو نندين سوابا لوكاتيك يا و امتي رونتي يا لي فاسو ابني 034 10 565 73 يونكوني 033 13 861 70 nani 032 03 987 67 izany sy ndore mbola izanana tezay sy nostalgie ndray tsika anatin'ny rety mozika fa nesesireto alefa kian'ny barnjaka revio manaraka azy ao zaza mainty ihany koa ndao ary tsy eo ampilatanana ihany moa alefa moa zany fa rehefa tsy hita moa de tsy maintsy mitery foana ny tena hoe tsy eto ampilatanana le izy araka ny fomba fiteny mpanahitana atramin'izay hoe tsy eto ampilatanana le izy. Antoine Ramni, Zoukmasinetsika, Mlewe, au revoir, Isanji, Lasari, bon, laquelle est-ce que vous avez dit, de Fanaka Fienzanji, musique, Anakraizai, Lasari.

0: اختي صوفيا مزارة فالينا واناو
1: ماني إيفا جامبرو بولور رام إيفا جامبرو بولور
0: مزارة فالينا واناو